0: اهلا بيكم على عربيكس.
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل, معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. الليلة هنزيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة, وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.

عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي طبعا